ويذاك يتميزن طغبني في الدنيت روح اني غب على فرنسن كوراند امختفن ذات وذ مون بريكيت على نتعيشي غب السيف كارسن

التسويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وكرجوبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضحك الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش